La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقيها قال لها راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنعها صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال يديها ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار.

نرد طرام الخدمة مخشي في التليفون جري جري ستريس واش غتبقى مستريس يا عالم بريسي مديبريسي الماكينة كدور زيد طحن السيسي بداو كلشي خلاو ليك الفقيرة غدين وميسي العالم ديبريمي واحد الضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح القعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم ديبريمي كيحس براسو بيريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطاياه زرعت شجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم ديبريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوت وراه كفر بالقرآن لين جيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي دواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويج ما بالآداب جلس يا عالم ارتاح من الآداب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راك يحماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدرش تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونكواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز كيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو

0: الواتساب اللي دوفوار مراتك ماشي سيمون دو بوفوار ولا ما تعرفش بوفوار الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك واش مازال باغي تولي سوبرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خير قرصان طلعوا المورال لهذا العالم الحزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحوا فرحانين ردونا كاع لي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمل يعني يا ما العمل يعني
1: Mama, ich das an nicht so. Mango, aber mach ich das an nicht so.